0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام. خيرة الله من الخلق النبي.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون

هندي بفيد دار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل وصل